0: كما لي علاقة من
1: Happy Birthday Assad, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, ich hab dich lieb. Deine Sumaya. هو ايوه ده ده شيء اخر ما بوش شيء وكيخ كيخ شوكليت ديتا سكيخ شوكليت ديتا
2: وخصوصا
1: حكيخ تخو ما دات تخنا حاجه سو اكوش كدا تا تا هم دات وبشه هم دات
2: جاوين دوم دل قاري خس خردر
1: خوزا عي
2: ما هو بشي خوزا
1: ويفو دخوستو ويفو دخوستو قزا قوم
2: دل حاري خردر خردر اتر خايم يا حق دوتش ديك
1: إزا موجه واجتاك خردر جام ديك وخردر وسابر دادياس سموتريم
2: جمال چه متوقع لارخون های اقایت چیت نگذاه؟
1: انسان تلاع نیست اقایت. سوبر دی حد
2: وقت پیاتریس پیات پوچ خم و بشه رو خرد. مقدن ولش رو لالخیه ترتون.
1: دایال لح دیال ده استون دک مدا اتلاع.
2: وای سوم آدیال چه دخالت اش تیا های کوگان.
1: اش تیا های کوگان و جیس کوگ موخ دیال دیس خار. ايوه يلا خخ حاجه
2: ايش تقول ما يزي
1: كل يز بابا بارا باب بابا بارا باب بابا بارا باب
2: بابا بارا باب
1: اشتتوها هلو اشتون شهتا لات بخار حالي وول ايال انت غيتون
2: لات بخار ما تسيولي
1: يول دير
2: ناين
1: مش دير يول شيقي ديت يا حالي وول شي
2: نيا تنس اشت بخت سان حالي يولي يخطط يعزيز قدولي تزيز قدول شقي تاد لاح بغلار كرتوش كسا حالي وقش مياتي
1: نو لاح بغلار حالي وقش يحت إز أحقا
2: تنو
1: إي باقص ديحت يا حرار لاح تلور ما يحتر ديحتي
2: يحتر

0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك خلاص. ضربها من هناك كمان. مباشرة أول ما ضربتها واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره.
1: لا هاي قبلها
0: اخر فوتي. هاي
2: هاي دار صايب الله يرحمه، صايب الغول.
0: هذا الجامع اللي هون، اللي هون اللي ضربوا الشباب.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هات كله هات كله هات واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They have changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, it not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها، ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى زوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي انه في اشي بهدم كل اشي. يعني بعت سيارتي لانه انا ما بقدرش اتنكل، انه لازم تضلها في رام الله لانه ممكن انا بدي اتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، انا مولود في الخليل هادي بلدي وهادي ارضي اللي انا بنتمي الها ولكن انت خايف على نفسك، خايف على اولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فورا بفقد اولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الان هو دور المسرح انه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين واظهاره للعالم.
2: ونفسيا وحيويا كمان صفر. فكثير بحس الاطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الاطفال ومع الاهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم، مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين، وكثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا، بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل، لأن شايف أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق السطح. بس بس انه انا لسه مجبوره اطلع لانه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن اول حرب بنواجهه هيك. لسه نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لامي ولارضاتنا ولكرازاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: في نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا، لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 أجا الجيش وأخذ الحصان. الحصان الموجود عندنا في جنين، الاستاتيو تبع الحصان. فبعد هيك قررت إنه أعمل عنه عمل سولو كامل، فأخذ منها كم من شهر كتبنا إشي اسمه حصان جنين، The Horse of جنين. بكره عندنا كمان افتتاح جولة في لندن، في مسرح هنا في لندن. وبعديها هوبفولي ان شاء الله شهر واحد حيروح على نيويورك.
1: اللهم يا حسن
2: خدنا معك من شان الله.
0: هلا لانه انا هون حاليا في لندن، في اشي حيكون هون. عدوا للثلاثه مع بعض.
1: واحد اثنين ثلاثه.
3: والان مع المفاجاه. ايكو يا عم والله ايكو.
2: حبيبي الشاب
4: يا ريقش هناك.
3: شو يا عمي؟
4: مالك يا ريقش؟
5: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المره هاي في الزوم معكم، فاشي غريب ليلي.
1: وايكم مشتاق.
2: كان لي الفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
4: وين السام؟